0: اشنو هذاك الشيء بيض هزيتي في ديك راه راه واخا صفر راه واخا صفر
1: لا
0: دوس وين ات هاز بين كات فور مي
1: يس يس يس
0: يو سي ات هاز بين كات اند يو فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد هاز